عدل. هذا ما سوى ما سكرش الحق، يدشت البركة، يكنهرت، ينفوه لدغ الزمان.